0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Bandira Merit Baharan has been Torres Strait Islander. Australia Celeste Sendak Alama Habiran Kambelbula Iraya in Na Australia Hagra Bandira Na Hizbitat Aborjin Bandiran Nai Torres Strait Islander Hizbitat Bandira Hizbitat Aborjinawianin Torres Strait Islanderin Ab Australia Zinobru Kilite Fuliyat Dekkabatiyom Nebsuwa Kofom Nennatum Tarikh Bahali Konqwatatin Bandiran Zilwomiyom Sendak Alama Nai Torres Strait Islanderat Abdesita Timboru Ab Kendimeret Wey Abot Aiha Gerimboru, Nemen Notoman Nilau Notoman Zgelitz Hayal Mlikitu. Nai Torres Strait Islander Bandira Kabi Metu. Desitat Metabo Torres Way Torres Strait Islanders Kab Ab Mongoch of Cape York, Ab Queenslanden, Kesab Papa New Guinea, Zirkaba Ukuba Desitatin. Isn't Desitat Ziatin? Isn't Sabain? Seminawi Kfal, Boygu, Dawan, Saibai. مبرقاو دسيتات ايروب ميري اوغار مقرباو كفال سنت بولس كوبين بادو مابياغ ماكلاي كفال ماسيق باروما وارابر انما دوو كفال ترس داي هورن برينس ويلسن هاموند ايلاسن ان بي اي كومون كند مريت اوستراليا أبشحن كعتمي تنتس أنكلتن بيت مخري التحباباري نهزبة ستريت أيلاندرات بانديران مدلا وددر أكايدو أبتو وددرتي كابل تيرش دي أيلاند زمت أنكل برناند ناموكي تعويتلو ودوني أنكل برناند ناموك برناند ناموك جينير أبو مشيت مشيت نوددر زخون ندف بانديران ناس علي زكرو أنكل برناند اتي نوددر زقربون زيت عواتولون ملكت هزبوز كون بعينو ايرائن اتود الدر مستودة كيتس انحي مويتو برنان جينير مس ابوز نورو ركب بتا سندق علاما بيلو هياويو مشيت مشيت ما ابو نتا باندرا كسولو حجوني ذكر ترقم باندرا تورا ستريت ايلاندر انتا ايو نبسو كاب حبرن ملكتن نايتا باندرا ترقم اللو اتقوط لواي نمريتي زملكت سماوي نمات مت أبو تورس في زملكت تسلم نتي أب تورس ستريت آيلاندر زركب هزبي يملكت اتت عدا داري وي بهلاوي من ملاخ إرئسي نتي أب تورس ستريت آيلاند زركب بهلاوي من النتي يملكت اتت عدا حموشت كوهب نتن تورس ستريت آيلاند زركب حموشت عبيت دسيتاتي زملكت ناي أبورجينال تورس ستريت آيلاندرن تمهاري حقي تيريل فيتي أب Thursday Island توليدو زعبي كوينو حجي أبي تاونسفيل كوينسلاند زنب برزولو ايو ازي اكال بحلاو من نتنا كوينيو سمعني بل
2: The Thursday flag, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too.
1: أبي كفال زانتانا ايو ناي وكل الناس ميت كل وكاون ازيو تبق ايو بفلاي أبي وحد محبر السب كوينكا نزا سندق عالم آتريا من مخوانكا نابي نخايد كمزلنا بخامي دحرت كل كاب مقزعتي زحالف اقفئتات نقد ميت نسوقوم كمزلنا زمل كتيو هزبنا كم هزب زي كونس كم فلوران فاونان وي نعيشت انساتاتن اتكل تنيز غطر نيرو سلازين عاي ازا اسندق علاما نغزار سايات الزارب ازغا نهزبايز وكل سلازخواني كم سب كرر اي كم زلون كوينو اسم عني إلو مستابان ديرام عباي مالت انتاي مسل برنان جينيرن تايلن اب داسيت ترسدي ايلانديوم عبيوم سدرابيتاون بحلاون زمالقو حيدت جناخي وعوع محبر السب كم زلو دماغي يقلسو نيتيل
2: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but
1: entering the mainland, seeing my flag in a courtroom. ከም አብያተ ፍርዲ ዘአመሰለ ቦታታትን ኣብ ዓበይቲ ቦታታት መዓልታ ባንዲራታት ምርኣይ ካብ ቀንዲ መሬት ኣውስትራልያ ርሕቓ ካብ እትርከብ ንእሽቶ ደሴት ዋላ እንተመጻእኩ ከም ዝረአ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዓኒ ኮይኑ ግና ኣብ ቀንዲ መሬት እቲ ሃገር ሰንደቕ ዓላማይ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፖስጣ ባንዲራ ይምስራእኹ ገሊኦም ሰባት ነቲ ተኸዲኖሞ ዝነበሩ ክዳን ተኸዲነ ዮ ምስራአይኒ ልክዕ ከምቶም ኣብዚ ቦታ ዘለዉ ሰባት ኣብኡ ብዙሕ ፍቕርን ኣኽብሮትን ከም ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ እዚ ንኹላትና ኣካል ናይ ኣውስትራልያ ተቐማጦ ጥራይ እዩ ዝገብረና ብኸመይ ከም እንተሓሓዝን ንቕድሚት ከም እንጓዓዝን እውን እዩ ዝገብረና ኢሉ በርናን ጁኒየር ሰንደቕ ዓላማ ኣብ ኩሉ ቦታ ምምልባላ ንዝነበረ ሂወት ይዝክር ድሕሪ እቲ ኣብ 1990 ተገብረ ውድድር ቀስ ብቐስ ኣብ ኩለን ደሴታት ክዝርጋሕ ከላ ርእይዋ ሎሚ ዋላ ኣብ ዘይተፀበየ ቦታታት ይርያ እዩ ዘሎ ነታ ባንዴራ ኣበይ ንሪኣ ሎሚ ሰንደቕ ዓላማ ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ተንበልብላላ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርስታት ፓርላማ ናይ ከባቢ ባይቶታትን ኣብያተ ፍርድን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ባንዴራታት ኣቦርጅን ኣውስትራልያን ብሓባር ከተንበልብል ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ንቲለር እቲ ሓያል መልእኽቲ እዚ እዩ ሰንደቕ ዓላማ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብያተ ፅሕፈት ኣብ ፖስታ ከምኡን ኣብ ክዳውንቲ ሰባት ምስ ዝርኦ ተቐባልነት ከም ዝስምዖን ኣካል ናቱን ከም ዝኸውን ይገብሮ በርናን ጂኒየር እውን ነታ ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ሰንደቕ ዓላማ ካብ ገዝኡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከተንብልብል ይርያ ንሱ ሰነዳቱ ሒዙ ነታ ባንዴራ ፀሪኡ ናብ ወፃኢ ሃገር ንፌስቲቫል ከይዱ ኣብ ለንደን ፓሪስን ኒውዮርክን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲታት ኣውስትራልያ ድማ ንባንዴሪኡ ርእይዋ ኣብ ነብሲ ወከፍ እዋን በርናን ጂኒየር ናብታ ኣብ ተርስደይ ኣይላንድ ዝነበረ እዋን ቅልዕነቱ ብዝኽሩ ይመልሶ
3: When I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's home.
1: ኣብዛ ኣለኹ ይሃሉ ሰንደቕ ዕላማ ክርኢ ከለኹ ቁልዕነተይ ኣብታ ደሴት ክዓቢ ከለኹ ነቲ ኩሉ ስእልታት ክስእል ከሎ ናይ ኣቦይ ሕቆ እዩ ዝረኣየኒ እታ ባንዴራ ንዝመፅ ወለዶ እንታይ ትርጉም እዩ ዝህልዋ በርናን ጁኒየር ቆልዑ ነቲ ኣብ ድሕርታ ሰንደቕ ዕላማ ዘሎ ታሪክ ፈሊጦም ክዓብ እዩ ዝደሊ ነታ ናይ ቆልዑ መፅሓፉ ኣዋር ፍላግ ኣዋር ስቶሪ ምስ ቶማስ ማዮ ሓቢሮም እዮም ፅሒፎማ በርናንድ ጁኒየር ንኣገዳስነት ኣዋር ፍላግ ከምዚ ብምባል ይገልጽ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰሙን ዕርቂ ናይ ዶክ ብዙሕ ምንባብ ኣንቢቢአ ኩሉ እቲ ካብ መምሃራን ሰራሕተኛታትን ኣብያተ ትምህርትን ዝረኽቦ ርእቶ እቶም ቆልዑ ነታ መፅሓፍ ምንባብ ብሓቂ ባህ ከም ዝብሎም እዩ ባህላዊ መንነትና ኣፍልጦ ዝህብ ምእንቲ ክንሕበን ጉዕዞን ንቐድሚት ክንምርሽን ዘተባብዕ ብምዃኑ ብኣና ተዳለወት ሰንደቕ ዓላማ ክትልወና ኣዝዩ ፅቡቅ ብምባል ታይል ይገልጽ ሰንደቕ ዓላማ ናይ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ክትርኢ ከለኻ ህያው ምልክት ናይ መሬትን ባሕርን ሰባትን ከምኡን ነቲ ሎም እውን ኣብ ቶረስ ስትሬት ኣይላንድ ኣብ መላእ ኣውስትራልያን መላእ ዓለምን ዝርከብ ባህልታት ኢኻ ትርኢ ዘለኻ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ክምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ብሰንክቲ ኣብ ቬነዙዌላ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዓቦ ጉድኣት 9.65 ቢልዮን ወይ ድማ 6.7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግሚቱ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ መዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ መልእኽቱ ኣብ ዝመሓ ነቲ ወትሩ ዝደግሞ ቃል ኮሚኒዝም መንሽሮ ምዃኑ ገሊጹ ሎሚ ንጎ ኣብ ዝተገብረ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ኖርዌይ ብብሉፅ ተፃወታያ ኤምሊ ሃላንድ ተመሪሓ ንብራዚል ብዘደንቕ መገዲ 2-1 ስዒራታ ኣርሰማዕትና ናይ ሎም ምድብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነልኩም ምሳኹም ፀናሕኩ ኣዳለወን ኣቕረብ ዝመደብ ቤየነሰመረ ብሩክ መዓልቲ እዩ